0: السكان اي تي وزا لا وانا اي كان اي بيزفوني سما بانتي سنة ما خايا مني ومني
1: عديني بو
0: السكان اي تي وزا لا وانا اي كان.

ما سكن في وزارة وانا عيكان يزوروا نسمع فانكي سنة ما خايا منين ومنين ومنين ما سكن في وزارة وانا عيكان يزوروا نسمع فانكي سنة ما خايا